بيت الدار بيت علي بيت هلان شمهدي قد شابر إخو لعيلا من كل برختان شيرتا يشبحتا ونحمتا

يا رحمي ربي أدوني شمع أدوني سلاح أدوني يقشي مبعسي أتاح لمن خير.

الفرح وبحنون غير خفاي ورب حسد ميت وتصير حسد على في نص عبون ما فيش على حطا بنقي في سنة تنعمونين وحطتين ونحلتان ورحمنا اذكر لانك

رحمنا بلا تتبراك عمدانا بشين منان رحمنا سيبا خشري علان رحمنا زخفان حبيستان رحمنا حشوب على ان طبان رحمنا طبان سجيان ايتي علان رحمنا يتقلقلون رحمة خلان رحمنا كبير.

أربعين بربح سدامي تصير حسد لألفين وسعبون مفيش محطة بنقين بيسا نحتال عبو.

هاي ولاد ولا حومه ترم كراو قاني تام يا ابري حنتني معنا بلو يشيبو تبين امرقام سعو مني بلاحون كمي بابرتسام.

موتينو تبول فنيقة في اللاتينو وادي تعنا ملكنا متحنتينو شين نحن عصفاني مكش عارف روما.

برحمهم رسونت في اللاتينو إلو ينوشي باشمهم ريباري بنو قالينو إيه باوني عمي خاي إسرائيل رفا كل حولي عمي خاي إسرائيل ري بدوحك هالشعاع إلو ينوشي باشمهم شعيد شبعتينو شيد شلوم بنينو شيد شلوم بنينو.